من جديد سيداتي وسادة، انطلقت صفارات الإنذار قبل قليل في العاصمة العراقية بغداد في إشارة إلى تجدد القصف الصاروخي.